0: الحمد لله كيف ايه؟
1: ان شاء الله
0: الحمد لله كيف ايه؟
1: يلا
0: نتي وين
1: هذا
0: الطبع
1: هذا؟
0: بسم الله نعم.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97.3 Rahama Radio. نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. بركة ولساك سادوا أولا مسلاتي لتالي البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقل أنت أولا قرينا كانوا أولا يمتي من البركة نجمع يومنا شاءك قوتا زوجعدا hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a 1447 wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 5 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin surat ali imran wannan shine darasin mu na 107 a cikin tafsirin wannan sura ta ali imran wanda a yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin aya ta 159 bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa bima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
3: We got us in the book.
4: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت.